القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث

الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرنياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini mengawali komitmen kita untuk semakin siap menghadapi sisa-sisa kehidupan kita dan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا اندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واهدي رؤساءها وأمراءها ليهتدوا إليك يا أرحم الراحمين وليخفف حسابهم يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم بارك هذه المدرسة مدرسة أخيار وبارك العاملين فيها من الأساتذة والمشرفين والطلاب والمؤسسين يا أرحم الراحمين إضافة إلى معهدها ميرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء ومن الشاكرين عند الوفاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث